0: بسم الله عليك.
1: عم تقفل.
2: جميلة تطور ما شاء الله، يعني ملحوظ.
3: أنا كنت كلها أمون.
4: ناطرتك على الحر، عرافي بدك تتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صال يطلق.

طير على خد حرير والنسمة تغير بغمد شيل بسعد ليل والطوط ميد ميل وتمد كره يطير تحرير ومتيب بالخد كل

0: هالشي بينبعت على جروب العائلة كبير عمل له خلتكن فور وبتكتبوا لي وحكلك لك ها ها حربي
1: بعالمية وصل ل 85 مدينة أكثر من 7 حول العالم شعيد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعميد جديد
2: بدي جدد باسبوري على حمانة وقلت عريا 29 سو أول جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل أنا قرأت هملا هيدا ستة أوردي متوفاية قال أوبس شطبة
1: نهار الأربعة 22 ونقبحي توبي تاركتينج بوكسرز دخل متواصل دان

حاكي مبحب.

ملك عرشه رشد بيت بقدم نجم جوزيف عطية بمن العمر جمعة 24 بواتر فرونت أنتليه نقا. كونوا معنا مجان دور بقى وبيبقى لبنان فقط في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بحل.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي.

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت أنا بدي إياه أول وحدة.
2: Ladies and gentlemen, the amazing Chicago Brothers.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر
1: بريف جسمتك بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: بيبو
1: عامل ايه يا حبيبي؟
0: والله وحشتني.
2: انت
0: بيقولوا متخاصمين؟
2: لا متصالحين يا استاذ.
0: دايما متصالحين.
1: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
2: انت
1: عامل ايه؟
2: كويس.
1: عامل لك مفاجأة.
0: عزيزو
1: تعالى يا عزيز.
3: يا ريس
1: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا
1: يا بابا. عزيز الشفع بقى.
3: ازيك يا عزيز؟ على السلامة يا حبيبي. ازيك حبيبي؟
0: احلى عزيز شفع ده ولا ايه
3: حبيبي؟
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس لا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

في عجقة بالشارع بين النازل والطالع شافوك قمر مصور ماشي عأرض الواقع الكل عم يطلع.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: تنساها تحسها ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
0: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: زي

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. بتحتفلوا بلاقي إيه؟
0: ما بدها.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

قرب تصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي.

0: interview with my friend. This guy amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: لا تطلع أنت لا تطلع.
4: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: Rude Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: غالي أغالي وحشاني كتير وحشاني.
3: أنت وحشنا قد الدنيا.
4: فروسي الله اشتقت لك أنا. بحب اشوف وشك
5: لك الالوان الزاهية الفاهية الوان العيد الفرح بعيونه المحبة بقلبه
6: هذا حبيبي ابني عشان هيك
7: بجنن حبيبي شوي. ما احلى بجنن
6: بس شفتك انا
8: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
3: المسرح بالسعودية
9: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
3: حبيبي
9: وحضرت حبيبي
8: إلا زمان ما بربر
3: طيب الحديث
10: بيشيروا الإعلاميين شو
11: بيعملوا ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة من نبيكي على
8: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة
12: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
13: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف
14: هذا تاج الراس في تونس
3: يعيش انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
13: بدي اقول اسم الله
8: عليك عم تكذب
15: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
16: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
5: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: فينا جارة بجنة فنجان؟
0: والله
1: مين عندك مسافة؟
0: في كتير مسافرين يا
1: بنت. لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار
0: بدنا دولار
1: عين اللي عليكي.
0: والله
1: عين
2: حدي. شو صاير؟ معكم عم ببصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لك. عندك شي حلو من هون؟ لاقي الشرطين فوق.
2: قولي ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: خدي بصمي بصمي
1: بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليكي؟
1: والله
0: عين حدي بجارتك. مين هيدي؟
1: على مكانكم؟ مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على وصفي. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا. شو ما
0: بيجيكي؟ ليش بتقولي؟
1: مش معقولة الا
0: لكي كيف مدمعة. ايه من فرحي.
1: ان شاء الله. ان شاء الله.

0: بلش يفتح هيدا السجل وانا اقرا اسامي العالم اوكي قلت له هي هيدي سته اوريدي متوفيه قال لي اوبس شطبه
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهه انطلياس النقاش البحريه تباع البطاقات في تيكتينج بوكس اوفيس استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون اشقر

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: ايه؟ ما بدها هالقد؟
3: ايه؟ شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. خليها تولع
7: أكثر. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد ما لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أوقات أسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حالك، مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس تونس.
9: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرفت كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
10: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمه.
11: جاي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: لسه مستوي.
1: ليك طيب وعدت الدنيا.
0: طيب طيب.
2: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: بحل.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة جدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكفست.
1: هذا كتوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: Okay, let's do it!

0: Robbins, Guy Manoukian, and his orchestra live for one unforgettable night, 20th of July at Waterfront Isnot. For a magical concert filled with music, emotion, and Lenny's pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, July 20th.
1: تقنعه مش إذا سري يعني ما بحب كابول
2: بيقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا
3: أنا ما قلتك الفرن
1: شو قصتك حياتي مع إمام طبق
4: مع رولا شامية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني للحلقة والعاني للحلقة
5: سن المونديال لنا ما حدا يناقش احد بس شلل
6: انتو يعني بتعر اليوم كمان
5: انتو
6: ولا بس احنا
5: سيرجي مونديال سبا
6: السبا قالو كوي اللي بيعرف
7: لا تفوتوا بلش شوط
6: تاني وخبرونا شو بصير ايه
5: ما قلنالك ركي ريجن
8: تابعوا على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال

0: جاي هتفكر الدنيا برا.
1: هل غد هل دي اخر يابك ما بتشد ما بتشد.

0: شكوى.
1: شكوى من مين؟
2: انا اللي تحتف بيه.

0: كل شيء بجروب العائلة الكبير بتعمل له هلو جروب العائلة بتكتب معقولة شو قالي عبروب هاي بترد لها يا حي
1: جولة 100 وصل 85 مكان بطاق باعة حول العالم برجن أشقاء بيروت السنة الثالثة يحتوي عرض كوميدي جديد فينا نحن
2: جديد بطاقات على حمانة جن أشقاء عليا سجل 25 جاب السجل وبلاش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم قلت له هي هيدا سه أوردي متوفاية قال لي اوبس شطبة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز جي امبيز نقى البحري تبقى بطاقات صفص على ليل من الدحصر من اشقال.
3: اوقات اسوية الجيت بدنا نعلي بعيد لنوع بعضها بقلب اقوى وحنين اكبر. بصراحة ما بعرف كيف مقوا هالتناشر سنة اشتقتي من اكبر وهلأ رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحلى ذكرى فرحة ليلة وحكفة رجع كل الذكريات.

0: ايش هذيك
1: الروش
2: الروسي هذا شت اللي انا فوشت
3: لك قال لي الزاهي الفاهي اليد هنا المحبئه
4: بيجينا نتفرج مع احلى بنات
5: لا اذا اذا اذا هذا الشيء ما راح نبرك
6: المسرح
7: انا فرحانه جدا ان انت هون
6: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
5: انا ما
8: بعرف ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله
9: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الرائعه
10: راغب اكثر الفنانين القريب لقلبي
11: وانا بعد توصيف وشخصيه الوسوف
12: انت شفتها جميل كله شو بتقول
13: بدي اقول
14: السلام عليكم
15: لا تطور ان شاء الله محفوظ
16: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها بنكون بحب
17: رستك عرف كيف بدك تنقي كلماتك مش عشوائي لانه اللي
18: والمرة لتيري ريميك مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني كان جوي حلوة على أغاني تيفهارس ساعة الساعة

0: ملك على عشور.
1: مهرج بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة بوز بواتر انتس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت وبيبقى لبنان. تباع في كافة فروع تيكن بوكس اوفيس.
2: هني نسوان حلوروا معه
3: لأنه أصلا <أصحابي. تصفيق>
4: هذا اتهام حلو. إذا هذا ما أقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لنا نحن، فيروز لشعب، فيروز نتعلم من أبي سامرة.
5: السياسة بتتكون مرؤوسي ورئيسي وصول البلد.

0: انت كنت فاكرنا عبيط يا خالو.
1: بقيت كبيره وقرت الدنيا.
2: ستان
1: ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان ستان
3: ستان ستان ستان
4: ستان ستان ستان
1: ستان ستان ستان
0: ستان ستان ستان ستان ستان
5: اسمعوا منيح. الضيف مايوس لازم يحلو سامي عريضة وعين سير بتكون تحلو بسرعة وراحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة يا أعذار. وجود أكل مفروض من ممتاز. فهم؟ يلا شو؟ يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

مجان أعياد ريم الفنان العالمي المعروف في عرضه الجديد أبواق ميكلاش الثاني Trumpets of Mikesh إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقى 50 تشف لنا أمسيته الموسيقى فرع تباع البطاقة كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أغالي وحشانك
1: واحد الدنيا
2: فروسي الله اشتقت لك أنا بحب شوف وش
3: لك لك لا الألوان الزاهية الفاهية الوين فرح بعيونك المحبة بقلبك
4: حبيبي ابني عليك
5: بجنة حبيبي مع أحجنة هلا إذا في شي ما رح نخبرك
1: المسرح في السعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي
5: الا زمان ما برب
7: طول عمرك
8: دايما عندي طول ضيعة
9: راغب من اكل قريب
1: وانا بعشق توت الوسوم وشخصية
6: هذا
1: بسم الله
9: عم تكس عم
10: تكس الله يعني ملحوظ
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها من جو حب
3: المرصاد نظرتك على الحراف كيف بدك ومش عشوائي لانه شايفك

0: الله، انا اتاخرت يا احمد زقوم، معلش
1: بس. محظوظ.

0: تجي لأي حلم ناس بتختاري معك فيها طول حياتك عشان يفضل معك كل يوم أحلى
1: كل يوم أحلى أحبك
2: وغير أي حد.

0: رجعت بقدر فنان الشامل مروان
1: خلو غمضتني نمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأح 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
0: معنا رجاء بيت بيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: بطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أصل
1: في معحبك انت ولا بالك مرن.
2: أسوة الحياة بتخلي بعيد لنرجع بعض قلب حنين أكبر. بصراحة ما بمرسل لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر. وهلأ رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت لنعيش ليلة فيها أحلى ذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكترج ذكريات. أنا دارين حتشيكم.

0: براح والمر
1: ما جيت بالدم مي عبير نايل
0: لا منس لا منس
1: ليلة ما بتنتسى 16 تموز

ناموس فرونت انتي نقاش يبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكيت اوفيس.

آخر اتفاق كان فراقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات هاش كان شايف بلاش.

0: مهرين عياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية 24 بوز بونتريس نقاش مع مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافرو بوكس أوفيس. جين أعياد بيقدم الأخرس
1: وانا عديت نجوم السماء
0: اللي هي تسنائية من طعجنا في وطرانت أنتلياس نقاش
1: النهار بتعرف خيال بليا لا
0: جين أعياد بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا
0: تباع البطاقة في كتين بوكس أوفيس
1: بالبالي وبخيالي غالبا.
2: يا ويلي ملا شوط من المونديال لنا ما حدا يناقش
3: سكور
2: وعد بس مبين البوسيشن لنا
3: شو يعني بيخسر اليوم؟
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكل يلعبوا فيها؟
3: كلمه بس

0: احنا السبت الجاي
1: يرجع المونديال يورو السامبا
2: هو الدفع
3: الثاني
1: معناه لك كيف لعب.
4: تابع الفيف ان سبورتس عبر جنوس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا في دعم من 35 45 زوروا معنا كيبل فيجن كوم ال بي. كيبل فيجن كاس العالم لك.
2: ايه ولك يسلم يا بطل.
5: يا عيب شو مالك؟
6: وحده غيرك انت. شو بك انت وهي عم تتخانق؟ شو قصه تاريخ اول باوسه؟ يعني ما بحبك يا هبول.
7: موديلو احمدي مال بليغيه من اشارتين سير بل موديلك وقالو
8: صورة تاقف ما بقت قربي على الفرن.
6: هي لك شي ما قالت لك الماما؟
8: وين تكون معي انا رشا ببرنامج والعاني على اذاعه اغاني اغاني.
9: أغاني كتير وحشة.
10: الله اشتقت لك أنا. بحب اشتقت
8: لك. لك لو زهفة. العيد بعيونة. حبي بقلبة.
11: أنا أحلى بجهدك.
12: إذا هلأ إذا في شي ما راح نخبرك.
13: المسرح
14: حبيبي
12: إلا زمان ما بربر.
15: مشان هيك صارنا عزيلة.
16: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك
17: راغب من اكثر الفنانين الغربه
18: صوت الوطن
19: هذا راس تونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو
14: بدي ما شاء الله الحوز
5: صوكم بمكلا بحبون
12: المرصاد على الحار كيف بدك نمتها ومش عشوائي لفلك.

0: مهرجان بيت الأعياد بيسا وسنور تأمين بوفرة أياس نقاش ومعنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى
1: مثل بيروت
0: اعتقد في كافة فروع تقفص.

0: Beirut Holidays presents Gina and Kuzai for one unforgettable on the 10th of July at Waterfront Ateliers for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.
1: What's going on?
0: Ads office. Gimanu 5. July.
2: أسوة الحياة بتغير، نرجع بعض وحنين قل. بصراحة ما بعرف في 12 مين اشتقت لكم، اشتقتوا لي كن أكثر، وهلأ رجعت لكم بأرض موعد هوا ببيروت تياتر لنعيش في أحساس وذكريات وفرح وفرح للذكريات.

لأول مرة لايف تيميك مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى نيه. رح بلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل

0: مسكر الدنيا بقى هو.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغريب
2: ما بدها هد صابك رخيك ما بتشد
3: سلم ما بدها

0: عند منهاك وفي حكياتك زاكوا عن جد مبدأ
1: في زاكوا. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكاك تحتفلوا
3: ما بدها يا

0: كل شيء بينعمل عليك كله خلف فورورد على جروب العير تقول وقاليد ترجع بتروح على جروب العيلة ها ها ها ها يا حرباية.
1: دولة عالمية 89 دين اكتر من 70 طباعة العالم. بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت سنة طويلة بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبور منا وقلت له جون أشقر عارف تشرين أول شيء جايب السجل وشي هيدا السجل أنا أقرأ أسامي عام قلت له يه أوريدي أوريدي قال لي آه أوبس شطب.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاحري وباع التقاط تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا للمضحك متواصل مع جون أشقر.

وصور وفيديوهات مليانة معر الحب والسلام، بلدان وجماعات بتعبر عن لحظات سلامكم. صغير منه ننحط، بس العدد الكبير بخلينا نتفائل ببكرة بسلام بنادي. هي داعي لها نحقق أحلام. قررنا تكون لحظاتكم هي الميوزك ديو، تتذكروا أن الحياة ما إلها معنى إلا

اسمعوا منيح. ضيف ما يقول حال في بي يعني ابتسامة مريضة خسري وأي مشكلة بتكون تحلوها بس على أنه راحته مش ماشي. قتل بدي إياها تكون كاملة ومن دون أي أعذار. وجودة كل مش مفروض تكون أقل من فهم؟ يلا الوعد عشر له لأشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا.

0: غالي عشان كتير وحشان.
1: انت وحشان
2: وسيت اللي في وشك
3: ذك الالوان ذاهي الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونا، حبيبي بقلب
4: حبني عشان اكبر
5: بجنة حبيبي ما احلى
3: لا اتب
5: في شبرك
6: حسنا
4: فرحان زي
5: واحد حبيبي
6: لزمان.
4: طيب
5: بيس خبيت
7: وانا اللي هي دايما في عندها هيك اصل ضيع
8: راغب من اكثر الفن القريب لقلبي.
9: انا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
10: اذا تجي الراس
11: عم تكذب.
12: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني
13: ملحوظ. صوت المدام مش بحبهم
14: بالمرصه على عراقي. بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شغلنا

0: بتاع سر ضوء الجماهير بشكل جديد، لا تغني بتعزف
1: وبتحب، جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى نقول التلاتة.

عيش غني عالمي. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان إبراهيم مالوف في عرضه الجديد أبواق ميل الجزء ميكاوش 2. إبراهيم مالوف وفرقته يا 25 تموج جهة اليوم نقاش البحر. أمسية لا تنسى للموسيقى والفرح. كافيتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد الأخرس للشعبية استثنائية ووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع كيتينج بوكس بعد مليو بخيالي غالي.

0: كنت فاكرنا قالوا
1: انت بس كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم.
2: هي برضه
3: تخيش
4: وحياه ربنا.
3: لا كده
4: كده
3: كده نقول منها
5: خلاص ما
0: ضاعش.

برعاية بيروت بقدم الفن الشامل مروان خوري بليلة استثنائية الأحد 26 تموز بوترفاش

0: ممكن يلا
1: الو اخ يا
2: احمد
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: أعياد بيروت بيقدم سيسا عدنوي المنتظر إتا 28 تموز بواتر فانيز مقاش كونوا معنا رجين أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: حبك من بيروت
0: تباع البطاقة في التيكتينج بوكس أوفيس
2: من لشوط سيانا زينيه بين البوستات
3: سيانا بيصر اليوم كمان
4: يخسر
5: كل عم يلعب
6: ولا كلمة
7: كل ما سبت جاي
8: مونديال
3: هو يبكي قلبه بيعرف
9: هلا فوتوا بلستين
3: خبرونا شو بصير
10: مهلينك ركب كيرفش
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن سي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اترك هلا 99 دولار 15 صنعنا كابل فيجن ال بي كابل فيجن يا سلام
3: ايه روكي اسلم يا بطل
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس أجمل الفيديبس والآن الويكند جوي على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبعة المساء ما تدرى
11: الناس حصل معه
3: لأنك
12: هذا اتهام حلو إذا هذا اتهام
13: فيروز إننا فيروز لشعب فيتعلم منا هيدي الست الله طول عمره
14: سياسي بتطلع وبتنزل بكون رئيس ولا دايما

0: هاي
1: الدنيا باهرة.
2: يا زلمي ما بدها هالقد
3: انت ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
4: عن جد

0: عن جد ما بدها الاعصاب جبنا
1: يا اهلا
0: فينا عن ما بحكك زاد وعطر عن جد ما بدها الان
2: وقفوا كيسكوا
3: تحتفلوا
4: ما بدك يا

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

أوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، لنرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك تا

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد؟
3: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
4: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: ولعاني. وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
7: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي ملا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونها المحبه بقلبها
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدني انتي هوني
13: حبيبي
14: وحبرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب والحديث
15: خبيت والإعلاميين
16: شو بيعمل ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا عزيلة مين بكي على
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
19: هذا تاج الراس تونس
20: يعيش
21: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
22: بدي اقول اسم الله عليك
23: عم تكذب
24: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
25: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
26: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قالك هو دافكي انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
8: انت وحشنا قد الدنيا
9: فروسي الله اشتقت لك انا مش بحب اشوف وشك
10: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
11: هذا حبيبي ابني عشان هيك
12: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
11: بس شفتك انا
13: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
14: المسرح بالسعودية
15: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
14: حبيبي
15: وحضرت حبيبي
13: الا زمان ما بربر
14: طيب والحديث
16: بيصيروا الاعلاميين شو
17: بيعملوا ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله بك يا
13: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
18: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
19: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف
5: هذا تاج الراس في تونس
16: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
19: بدي اقول اسم الله
1: عم تكذب
17: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
7: كثير بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
0: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: قصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: اوقات أسوأ الحياة بتاخدنا لمحل بعيد لنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر. وهلأ رجعت لكم بأربعة جولاي. موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: الله يساعد هالحلقين.
1: ولك
0: قرب معي يا زلمه.
2: جاي جاي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشر له لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

0: طيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد.
2: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
3: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
4: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخه
5: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكم تسمعوني.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بغازله
5: شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حالك مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوف شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
7: يعيش.
3: كل ما
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: أوقات أسوأ الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، بنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: يعني النسوان اللي حصوروا معه
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
5: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
7: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
8: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
9: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وانا اقرا اسامي العالم، اوكي، قلت له يي هيدي سته اوريدي متوفاه، قال لي اوبس شطبه.
8: نهار الاربعاء 22 تموز واجهه انطلياس النقاش البحريه تباع البطاقات في تيكتينج بوكس اوفيس. استعدوا لليله من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الرأس بتونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: Your secret hair extension.
1: تركتك من زمان.
2: ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
5: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخه
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي انا رولا شمية ببرنامج والعاني على اذاعه اغاني اغاني.

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: لا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جرب تصوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة. جاي
1: جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، لنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالـ12 سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بـ4 جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ابني انا مريض.
1: يا حبيبي بتعمل ايه يا حبيبي؟ خد الموضوع اعمل ايه؟
0: انا اخرب السرعة.
2: لا تاني تاني كات.
3: لا هو تاني دور سامسكو
2: كات.
0: ايه انت كاسكو
1: اضفر يا عم.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة. مين بك يا
5: انا بحب شغله باليسا، انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
3: هذا تاج الراس
6: بتونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتها كيف صار يطلق.
7: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
8: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
9: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
3: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
8: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
10: والعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شامية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حبك

0: ايه؟ هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة جدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
8: يعيش
1: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله
3: عليك. عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتها كيف صار يطلق.
9: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
10: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
11: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
3: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
10: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
12: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: أوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد. بنرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالـ12 سنة. اشتقت لكم. قد ما اشتقتوا لي ويمكن أكثر وهلا رجعت لكم. بـ4 جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيك.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدك.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبق.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
4: لأن قصتك شيخ الشباب.
5: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
6: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. زي

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع D

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن شوي
4: حبيبي. ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الإعلاميين شو
3: ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أوقات أسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، نرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة واحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.

0: Your secret hair extension.
1: غيري كانت تركتك من زمان.
2: ايه ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
5: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
7: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: انت معطل انت انت
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة جدا إن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين شو
8: ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
12: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتها كيف صاليت لك.
13: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

Thank you.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: جريس دخلك شو جايبك هلا؟ على اساس جاي بعد يومين؟
1: اوف جو طربق على قلبي بلندن، شتي وسقعه وغيم. ودخلك؟ لوين رايح دالق كل هالريحه عليك؟
0: عند الخضرجه.
1: ايه عال جيب معك شي كيلو افندي تنبل ريقنا فيه.

0: حبيبي. كنت بجيب لك العود. يلا.
1: تعود على التأخير.
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له هي هيدي ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبق.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
4: لأن قصتك شيخ الشباب.
5: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
3: اطلع طلي أنت، ما أنت تطلي.
6: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
8: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
9: بيب ما بدها هالقد.
10: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
11: أحلم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
12: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
10: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
13: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
14: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر. وقف

0: بنتها غير القوي منتظر ومو حق يلي ببالك هالحلم المنتظر زمن الطيب انتهى وهيدا عصر النصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى شباب
1: زمن

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبق.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دايما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس بتونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

آخر كلامنا اتفقنا كان فراقنا كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله. شوف يلا يلا يلا, يلا.

0: أنا بدي أتحملها، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأولاد.
1: دانو يكرتار وابتات
2: ما بيجي.
3: أنا شو ناقصت تبا يفهم أتكدر
2: أحسن أتحمل.

0: مهرجان عروض أدب ناشي مرول.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بيلاقي الأحد 6 تموز أوترف
1: يتغير حظ ويبس شوي.
0: كونوا مع مهرجان أعياد بيروت وبيقلب
1: قلبي ده
0: تبقى فتفوتين بوكس أوفيس.

0: انك صوت الجماهير الجاكلين لعبه بتغني بتعزف
1: جمعت الاشكال دلوقتي دكتوليت في البيت.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. أبسنة وتظهر إطار النموذ بواتر فرونت أنتليس نقش. كونوا معنا من أعيروت بيبقى وقلب تباع لطاعت في كافر بوكس أوفيس.

0: حالي وحالي كتير وحالي.
1: انت واحد ناك
2: هيك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونا، المحبة بقلبها.
3: ضحكني على شكل شوي
4: حبيبي مع احلى بجنة.
3: هلا
4: اذا في شي ما خبرك إلا زمان ما بربر. طيب
5: بقى إليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة
6: رغم أنه في بلالبة.
7: وأنا صوت الوسوف، شخصية الوسوف.
8: هذا تيجي الرأس تونس.
1: انت اذا شفت هالشكل
9: بدي جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا كل هاي المجموعه يعني كلها مش بحبون
11: المرصاد نظره عرف كيف بدك تنقي كشوي مش صار يطلق

0: هيدي أول مبحث
1: جين أعياد روت بيد نجمة كير نعمة
0: لا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تمون أوت فرونت أنتلياس نقاش
0: وين
1: جين أعياد تبقى
0: بريبا بنيئة وما رجعت
1: تباع في فرن بوفيس

Thank you.

0: ممكن يلا انا اتاخر. مين على شغلك؟ الله اسعدك.
1: الله.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي يكونوا معك في حياتك، يفضل كل يوم أحلى يوم
1: أحلى حكمة
2: وغير أي حد.

بهشوت الأغراب ليلة الشبابية اسئلية تشتوز ترقيصة مقترف خيلة بليالة كونوا معنا مراجين عبيروت بيبقى وبقى لبنان مع البطاقة تيكتينج بوك أوفيس.

Hadini, Mozambique, Bering, Dapsa, Tel, Ayana,

0: Beirut Holidays present Anukion and Orchestra Drive. One unforgettable night, 20th of July at Waterfront on the Ash. Metal live con filled with music and Lebanese vibe. Book now at TikTok's office. Guy Manoukian, live 20th.
1: Thank you.
2: حلوة
3: واحد وسلك بحب اشوف وشك
4: الوان عيد الفرح
5: عشانك بجنن حبيبي ما احلى بجنن
6: بس شفتك انا
7: هلا اذا في ما راح نخبرك
8: للمسجد السعودي
9: وانا فرحانة زيدة انت
10: حبيبي
11: قلنا زمان
12: ما
13: بحب
14: انا ايمن في هي طول ضيع
15: من اكثر الفنانين قلبي
16: وانا بعشق صح
17: هذا شوف جميل بدي
18: أطلع عم تكذب
19: جميل وش يعني روز
20: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
21: كثير بالمرصاد ما بترد عرف كيف بدك تحكي كلماتك ومش وقيل لأنه شايفتك كيف صار يطلق